بتهزر ماشي دغري او يمين بيحسدونا طماعين بنقفش احنا في كمين وانتوا شويه متضايقين ماشي دغري او يمين.